0: الوقت أنت تين كسنة يونا كمبي سرنت تبني كرك من كمبي ويتبت سنة نيته كماتا سرت سبتن تقني ومن كارو كماتا لونت تبقرك تقو خنيسة كويلتا الوقت أنت تين هتشي كنت أني بكرك ستاتاق مناتا ماركا ماركا تشيرينك من كوارو أنت تبت وتكوينا كان قمامينا كان يكخط كسنة نيشكل كل كريكا وتكوينا كان غمي ميا باتون كسوش تقينا كان يا تونك ديبارتمنت استقرا كان باش ما نقحط اني بقراك تو انا كوا جوديك سيتو كامبي استركتني بقراك تو انا كوا وانت تاب قراك تكساتو كسات رنت كاسيرا كيل كل كناك كما تمنيت مني كما ارونت تاب قراك تا كيل كل كناك وخنس كوا تمن قحتي كنت اني بقراك ساكا ويلت الوقت انت تينا وتكوينا كان قما وينا كان وانا كم سرنت كازينا نيونيس بس قويل طلبت تونك اتنا كامبي هلو كبا كي بانا خاقا وخانيسو كما دوت كاونا كان استقط سنب تدانيشا وانا كبا رونت تاب تايس شوتيت شوتيت تارونت سنزالي ومران ستوك سنتانيشا هلو كما كي ومانا كار رونت نبقراك سما كاويل شتال وقان تاتين كاسين هيتشورو نيا تونكا كيم ساقال قنور نكاوما كيب كاراكيا كاساتا قلتا باقسين كاسين هكيل كولا كناك شاق باچاخون كات اتاستين هلو انتير خمبونو قد اسكاراك اور كنا كي كرانجت حالو صلاق هلو قصف هلو كما كيو كون هما كي سويت قنا كان كي كي با كي كاركتر نيشا ومانا كان بيو كباتا مانيتا ماني كاما مانا كبارون تتاب كاركستا كاو كما سر راديك سيتو برينتر اكي ويران بيشيك تاتا مانا كان بي ويتاب تأسيسينا سيتو قنا استو تكونا كان نيشا ومانا كبارون تتاب تو كماتا وتكونا كان كاو كان استيكايت انتنا هلو كما تنون تتاكي بنبتو خيل كل يخنا كما تشوي مانا قنات وينا كان بي اكساتا وكساتا ويتابت أساسينا مركونا يتكونا كتكراك يوكنا كامبي ونا كامبي ويتابت أنياني كاويل كتال وقانتا تينا ونا كامبي وصلان تتاكي كيلكو لكراك وتكوي توقنا كارو تشيكان تكاسينا ورشاخم يتكونا كاخوتكو كنا كامشاق كمات صلان تأكي بوني يعني كيلكو لكراك يتكونا كاخوتكي وكنا كامبي ويتابت أنياني جاونا كام صلان تكاسينا وتكوي توقنا كانا ويتابت أساسينا چاخه کوم څوک چې نه چکر نه کوي ته نه کوي ته کړه کی نه چې چاخه کوم چې اوڅه ته نه کنه سره انت کسینا پاس ده حسین افیکټو لا ډیزیګناسیون د البرتو سوتو کومو پرزیدنت د لا ادوانا سینا کوم ته یت یو کړه کی یو کوم سره انت کسینا چاخ چې کین ته کی پونیا نه چا کوم را کی وکه خطه تک انس قویل نه کوم را کی و گورنر کایس چوکی ساکا مرکان خام کوم ته یو پرو حک ام پی اکام Ya tung tung ka uruna kam pisaran ta tachis pa esta de excepción. U kama aquí pa nchak mait o ya para aquí pi ma aquí uta ki kuna sas kist atanya pa ka krisis u kama ne kat kasina sasina wa mait o ya para aquí ni uya wa pkete u kam pi u kama saran tanya ta ki esta de excepción u kam pisasina wa ya tia para aquí ka isa chukisa ka markat pa cham. Ayo kama saran ta kasina wa na kam pi wa itap ta sita ki u tkawi to kina kana. چه خسرب کاری که اونی چه کردن اکنون استیم و نه کم کم ات وای تاب کسی سر انت تاکی و تو تو قیل کانه چی کن از تاکی پنی کاری چه است کسات کسات سر انت کسی نه چه خب کم اکی پنی خا دپوتادوس خوب پر کسی سب خودان لوس بهش دی سب خانی چال کردیتو اونی چه آنیا ما وران کالیا تون پتاکا میلیونس del FM y se van hecho oxeto que chica echino kama taka proyecto ka chica ya sino charnia pasa wayua senado toqueros sino oxeto que nakatsa ya tia para que hil kula kanaka o kama aquí pani hecha jafe jubida la paz oxeto que trajisa tapkare que oxeto que nakha chica ya sitas poca haskine o sino sapkare que ni chakurna kana kama esta de excepción pero marca chirga kama se pues ani uka haskikita sino kama ta ya tia para que y el cual ya cana ganchito mi tío en el campi cut ni ya no van a cabo y tapt casi ni chaja como salen traquina ni poco en el cotu cana campi
1: Suit Apreta Radio Éxito Bolivia Satelital
2: Anchitaba Aymara Baquichavimpi Cut Anini
3: Radio Éxito líder en información y noticias.